ارتيست كيبان كريديب حيت ما عندوش طالون، كنبان سيبور وكنغلط بيداغوجي د ليرور. دمي فونطوم عاجب الليوزيون كاتبني رودنباخ، كنلقى راسي في الظلام يبان لي كل الوان كيفا اخر. روي بيبي ويشري في صحابو حسباني وداري، نادم تقال بيالات وفلوات وحتى كتاباتو. وانا غير رائد فرقعت الروم ودرت خدمة تريفاغو، ماشي بين افليك لو سوسبانس كدا في ارغو. التيتر بحال هادي كومبريسي تي انسيكلوبيدي، اختار الطوبيك اللي بغيتي وسمح لي شتي ما ديستراكسيون. كتب ديسيرتاسيون بستيلو زرق ندير ليك كوريكسيون، بلا جبتي المعدل بما سيناريت لي فيتا الشابو. الرابور ان ديبات تفضي على الوقت كل تراباخو، واللي بغا يعاود السيجور نو دولار يجينا تي كونتراتو. بير لافيتا مخدم دولة بلا انتيريم كي تيكترا، بير لافيتا معاكم هنا معاكم هنا.